0: Israeli military bulldozers uprooted and removed dozens of olive trees in the occupied West Bank, according to landowners. Landowners said they had objected to an Israeli military order to uproot the trees, but their objections had no effect.
1: زيتون هذا انزرع بدمنا وبعرقنا هذا الزيتون هذا شايفه هذا لأخوي أخوي مغترب تغرب وجاب مصاري واشتراه وهذا الحج اللي هي والدتي الله يرحمها جابت مي وعلى راسها كانت تنقل المي وتزرع الشتل هذا ربته 30